0: نايتروم زري
1: نايتروم.
0: I'll be clear 04 and en route to Thompson Boulevard.
1: Copy.